ماما تشم مامت قشقر شهري ايدروم يولي نندا قزل تراغدا ماشيلا سالجيق لكن ايغر توختاب قيلش يوق تايدو بولدو رحمت بادام تاكسي بس دوام نخرا ديو الدد با خش كالدنغز تشليغنز كزال بوسن رياساتي تايدو بولدو رحمت ده

0: خوش.
1: اتمنى اكون سامع قصدك ان انا بعد المشروع
0: ها
1: وعالم طلب خراب من غالينيا يعني شغل خاين شيء ان خير الفرنسيين شرف وقدم لي شغلات خاش ليني المكنه برقدر جد لكن فيها قلت لك شو ها
0: بولدو رحمه رشرونزغا صدق شام بيجن سل جانسز يا يير قلدونز بو يا بيجن كراني جقتاتي بازا بك يخشب جالق جالق شرلاني الله إله وشرانزا كيفتن كبر أحمد جزال نرى ده يخشما
2: كيفتن يخشما
0: يخشتر دونز ما
2: مرحبا سيزغن قرش علمي
0: سيزن مو قزغن قرش علمي
2: كيلك جلدن جزال بوزون برغرام من يخروب أنواتنا كوية برقم نخشرانزا كيفتن كبر أحمد
0: بولدو سيزغن مو كيفتن كبر أحمد وشرلاسا يلاب ترشانز نمتقلمز رحمت برغرام لانا وقنك لأخطر بان غيسز شيف وانلو چمز شرانزا رحمت سيفي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو